0: الثور.
1: مواليد برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين.
2: أنا برج الثور يا سفرشور، أنا ما بحبش أعيش الدور، مش عمور أنا أمور، أنا بمزاج أقول يا

0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: كل العربي يقولوا ورايا